قد لاليني مي كورس دشي أفوس روب تنمي دبو كتزالي درشتيو كو شوفتاتو لي كنتات كنت نودلس ببورتاتيف اندوريرات بورتاتيفول دا بورتاتيفول فيتسي ملي.